ويتامين سي والبودينيز جو هيزانن ملاريا ديسكيتو دانو إلاس توغ نيمو رسسي حاجت مده اي توغ هاتينو استمو دوري پڑيس نيما نيمو هميشا سات تامنگ نيز بسي توغ جو راونگيوز بسي نو تانگيس ديسكي نسكي اثر دارتا توسي توس ساتي جو پراکرتك لی توس نيو هدي سي توغ جو بوال پھانبا مده بسي توغ هن گڑيس ني اشارة كيرو دو بيرنگ بيرنگ آيت گيتنگ رونجي رونجي جبايساي گيتنگ